0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاد رو تندرستی کی بر

اخلدوي غريب درب درو بكسم لچوار شوي خمت ما اخلدوي غريب درب درو بكسم لچوار شوي خمت ما اخلدوي غريب درب درو بكسم لچوار شوي خمت ما

دروي هروا باساني بباك ليش قصتاني اگر همو دنيا جبكي ظلنيام ظلنيام بمناتوان ظلنيام بمناتوان ناتواني.